0: النفاثات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, demikianlah dari Auda Azan yang menedekan. Masih waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar, dan sementara itu masih waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung. Untuk hari ini ialah pada pukul 6.38 minit petang, daerah Tutung pada pukul 6.39 minit petang, dan bagi daerah Blight pada pukul 6.41 minit petang. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Doa selepas wuduk.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم

آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.

آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله.

0: إلا الله محمد رسول الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: لا إله إلا الله محمد حبيب الله.
1: لا إله إلا الله محمد حبيب الله.
0: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده.

0: صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
0: الفاتحة إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم، أجركم الله الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. آمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات.
1: آمين.
0: وتقضي لنا بها جميع الحاجات.
1: آمين.
0: وتطهرنا بها من جميع السيئات.
1: آمين.
0: وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات.
1: آمين.
0: وتبلغنا بها أقصى الغايات.
1: آمين.
0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى.
1: آمين.
0: ولك الحمد إذا رضيت.
1: آمين.
0: ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم.
1: آمين.
0: وما هللناه من لا إله إلا الله.
1: آمين.
0: وما سبحناه وما قلناه من يا الله.
1: آمين.
0: وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آمين.
0: في هذه الساعة المباركة.
1: آمين.
0: هدية منا واصلة.
1: آمين.
0: ورحمة منك نازلة.
1: آمين.
0: وبركة شاملة.
1: آمين.
0: نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آمين.
0: ثم إلى أرواح أزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم.
1: آمين.
0: وخصوصا إلى روح المرحوم.
1: آمين.
0: سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين.
1: آمين.
0: إني المرحوم سلطان محمد جمال العالم.
1: آمين.
0: وحاضر حضرته وأهل تربته خصوصا المرحومة.
1: آمين.
0: ولرجاء إسري بنجران أنا داميد.
1: آمين.
0: بنتي المرحوم بنجران بندهارا بنجران أنا عبد الرحمن.
1: آمين.
0: وأصولهما وفروعهما وما ينتسب إليهما أجمعين.
1: آمين.
0: أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وجعله فكاكا

0: وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات.
1: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات.
1: آمين.
0: من مشارق الأرض إلى مغاربها.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ووالديهم والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان.
1: آمين.
0: وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان.
1: آمين.
0: يا حنان يا منان.
1: آمين.
0: يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
1: آمين.
0: اللهم انقلها من ضيق القبر واللحود.
1: آمين.
0: إلى جنتك جنات الخلود.
1: آمين.
0: إلى ظل ممدود.
1: آمين.
0: وماء مسكوب.
1: آمين.
0: وفاكهة كثيرة.

0: لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق.

وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روح المرحوم السلطان الحاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم السلطان محمد جمال العالم وأصولهم وفروعهم.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا.

بحق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بروني دار السلام الحاج حسن المنقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على

أمانك وعياذك وجوارك من كل شوطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي

إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهدلي يوم هامليا فدكاسري بجندا سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن يوم ديبرتوان نجر بروني دار السلام وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلادنا بروني دار السلام ولجميع أفراد أسرتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم.